انا جيب بابور بالطرب العرض وماكينه عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باعه واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر بير نفط ورادار على الساب على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واو.